باخد دوشنات كبيدي تشوش اللي خانا برفم مجلس هند دوشات برضا فانا رماسك اما كيكم ويتخبرك تكب اخوي ماسك ورمس لفاسك موبية بتسيك انو غيبي سخما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ماموتر سخد سانسي برمت سوشي سليف مت اندر صورت الدرك

غدوش ناد كبيتي تشا شلي خانا نطرف ما تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كيك نويت خبراك تيك بي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبايا بتسيك نو غي بيسك ما فتعدو تشمو تسوك نيك برنجي تسلنا ما موتر ساخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرق.

باخد دوشنات كبيدي جاش اللي خانا برفم جاس هن دوشات برضا فانا رماسي كما كيكم ويتخبرك تيك بي خوي ماسي كور مسلا فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو جمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو درسا خد سانسي بار متساشي سليف متاندر صورت الدركتور.